0: Hatinevede necbu valabun hatinevede hatine belab haceti parastine hatinevede udbe amam be parizin patiya kesk dibeje esteni cümla ket dibejem em peşkişi avan kesan bükün yas pedijit bejet be em dibej dibe em siyasetek nul ser panabertiya Avrupa bidarxın nabe em او penabertiye redbikin.
1: قبل ختام أول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابلة للعمل أو شغالة وجيدة؟ ممثلة عن الحزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال إنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال إنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية، وأكد عدم رفض اللاجئين، عدم إنه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الأوروبية، لأن الأوروبيين لازم يكون قلبهم أوسع.
0: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde. Dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.